0: Sonnenblumenkerne auf. Knack sie wie Sonnenblumenkerne auf. Wie Sonnenblumenkerne.
1: مرحبا.
2: مساء الخير.
3: Bienvenidos a Radio Blau.
1: واهلا وسهلا بكم.
4: في شبغشن في انزق البروغرام بألس.
2: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
5: Projekto Echo Leipzig.
4: صدى.
6: إيكو.
7: تجلس فرح أمام شاشة حاسوبها، تفتح بريدها الإلكتروني للمرة العاشرة هذا الأسبوع ولا جديد، الرسائل نفسها والكلمات نفسها. نشكرك على الاهتمام بهذه الوظيفة، لكننا اخترنا مرشحاً آخر. فرح شابة في أواخر العشرينيات أنهت دراستها، تمتلك خبرة وتتحدث الألمانية بشكل جيد. على الورق تبدو جاهزة تماماً لسوق العمل، ومع ذلك منذ أشهر ترسل الطلبات بالعشرات دون أن تقترب خطوة واحدة من الوظيفة التي تحلم بها. وفي أحد الأيام وهي في طريقها إلى مقابلة جديدة، وقفت أمام شركة كبيرة وعلى بابها لافتة ضخمة مكتوب نبحث عن موظفين بشكل عاجل. ابتسمت وقالت إذا كانوا يبحثون فلماذا لا يجدونني؟ قصة فرح ليست استثناء، بل مرآة لواقع يعيشه آلاف الأشخاص في ألمانيا اليوم. أناس يبحثون عن عمل وشركات تبحث عن موظفين، ومع ذلك شيء ما في المنتصف لا يعمل كما يجب. حلقة جديدة من استوديو سيمر عبر أثير راديو بلاو، معي أنا سيمر علي. مساء الخير. نغوص اليوم في سؤال كبير يشغل ألمانيا كلها، كيف يمكن أن تجتمع البطالة مع نقص العمالة في الوقت نفسه؟ وهل نحن أمام أزمة وظائف أم أزمة أعمق بكثير؟ يلخص هذا السؤال واحدة من أكثر المفارقات الاقتصادية تعقيداً في ألمانيا اليوم. فعند النظر إلى الأرقام في عام 2026 يبدو المشهد وكأنه متناقض. من جهة هناك تباطؤ اقتصادي واضح، حيث يعاني الاقتصاد الألماني من نمو ضعيف يقترب من الركود، ومن جهة أخرى نجد أن سوق العمل لا يزال يعاني من توتر حقيقي. فعلى سبيل المثال بلغ معدل البطالة نحو 6.3% مع وجود أكثر من 3 ملايين عاطل عن العمل في بعض الفترات. هذه الأرقام توحي ظاهرياً بأن هناك نقص في الوظائف، أو ما يمكن تسميته أزمة وظائف، لكن عند التعمق أكثر تظهر صورة مختلفة تماما، إذ تشير البيانات إلى وجود ما يقارب 638 ألف وظيفة شاغرة في عام 2026، وقد تجاوز هذا الرقم 1 مليون وظيفة في عام 2025، أي أن مئات آلاف الفرص متاحة لكنها ببساطة لا تجد من يشغلها. هنا تبدأ المفارقة الحقيقية، ألمانيا لا تعاني فقط من البطالة، بل في الوقت نفسه تعاني من نقص في العمالة. نحو 36% من الشركات الألمانية تؤكد أنها غير قادرة على ملء وظائفها، وحتى مع تباطؤ الاقتصاد لا تزال نسبة كبيرة من الشركات تشير إلى صعوبة في إيجاد الموظفين المناسبين. السبب الرئيسي لهذا التناقض لا يتعلق بعدد الوظائف، بل بطبيعة هذه الوظائف ومن يمتلك المهارات اللازمة لها. فالسوق الألماني يشهد ما يعرف بعدم التوافق بين مهارات الباحثين عن عمل ومتطلبات الشركات. بمعنى آخر، هناك وظائف لكن ليست بالضرورة مناسبة لمن يبحثون عن عمل. أيضا تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف الوظائف الشاغرة يصعب شغلها بسبب نقص العمالة المؤهلة مهنيا أو تقنيا. وإذا أردنا توصيف أزمة سوق العمل في ألمانيا بدقة فعلينا أن ننظر إليها ليس كأزمة واحدة بل كحالة مركبة تحمل عدة أوجه في الوقت نفسه. أول ما يلفت الانتباه هو استمرار الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، فحتى مع وجود ملايين الباحثين عن عمل لا تزال الشركات تعلن عن مئات آلاف الوظائف الشاغرة. هذا يعني أن المشكلة لم تعد في عدد الأشخاص أو عدد الوظائف بل في العلاقة بينهما. هناك عرض من العمالة وهناك طلب من الشركات، لكن الاثنين لا يلتقيان بالشكل المطلوب. وتظهر هذه الفجوة بشكل أوضح عند النظر إلى القطاعات المختلفة، ففي حين يشهد التوظيف العام نوعاً من التباطؤ بسبب ضعف النمو الاقتصادي، نجد أن بعض القطاعات لا تزال تعاني من نقص حاد في الموظفين. على سبيل المثال قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية والحرف المهنية، لا تزال هذه القطاعات تسجل مستويات مرتفعة من الوظائف الشاغرة. وهذا يعني أن التباطؤ الاقتصادي لم يؤثر على كافة المجالات بنفس الطريقة بل خلق سوق عمل غير متوازن. كما أن طبيعة الوظائف تتغير بشكل سريع، أي هناك تراجع تدريجي في بعض الوظائف التقليدية خاصة في الصناعة والوظائف الروتينية نتيجة الأتمتة والتحول الرقمي، وفي المقابل يرتفع الطلب على وظائف جديدة تلك التي تحتاج إلى مهارات مختلفة خصوصا في المجالات الرقمية والتقنية مثل تحليل البيانات، البرمجة والأمن السيبراني. هذا التحول خلق فجوة إضافية إلى جانب الفجوات السابقة، لأن الانتقال من وظيفة تقليدية إلى وظيفة رقمية ليس أمراً بسيطاً بل يحتاج إلى تدريب وتأهيل قد يستغرق سنوات. وهنا نجد أن جزءاً من البطالة في ألمانيا ليس ناتجاً عن غياب الوظائف بل عن عدم قدرة الأفراد على مواكبة التغيير في متطلبات السوق. مستمعينا، عند الحديث عن أزمة البطالة من الضروري التمييز بين نوعين من البطالة يعيشان معا في الوقت ذاته. الأول البطالة الاقتصادية وهي مرتبطة مباشرة بتباطؤ النمو حيث تقلل الشركات من التوظيف بسبب ضعف الطلب، وهذا النوع غالبا ما يكون مؤقت ويتحسن مع تعافي الاقتصاد. أما النوع الثاني وهو الأهم في الحالة الألمانية اليوم وهو البطالة الهيكلية، وهذه لا ترتبط بدورة الاقتصاد بل بطبيعة السوق نفسه. هي بطالة ناتجة عن عدم التوافق بين مهارات العمال واحتياجات الشركات والتحولات التكنولوجية والديموغرافية التي تعيد تشكيل سوق العمل. ألمانيا في 2026 لا تواجه فقط نقصاً في الوظائف أو فائضاً في العمالة بل تواجه خللاً أعمق، سوق عمل يتغير بسرعة أكبر من قدرة الناس على التكيف معه. وعند الغوص في الأسباب العميقة التي تقف وراء هذه الأزمة نكتشف أن المشكلة ليست طارئة بل هي نتيجة تراكمات ديموغرافية وتعليمية واقتصادية تمتد لسنوات. العامل الديموغرافي والذي يعد من أخطر التحديات التي تواجه ألمانيا في 2026. البلاد تشهد تسارعاً في تقاعد جيل ما بعد الحرب المعروف بجيل الطفرة السكانية، وهو جيل الذي شكل لعقود العمود الفقري لسوق العمل. اليوم يخرج هذا الجيل بأعداد كبيرة إلى التقاعد دون أن يقابله عدد كافي من الشباب لدخول سوق العمل، والنتيجة هي نقص واضح في القوى العاملة المحلية، ما يخلق ضغطا متزايدا على الإنتاج والشركات ويجعل الاقتصاد يعمل بقدرة أقل من إمكانياته الفعلية. النظام التعليمي والتدريبي في ألمانيا رغم قوته التاريخية لم يواكب بالسرعة الكافية التحول الرقمي المتسارع. اليوم هناك طلب مرتفع على تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات، الهندسة والمهن التقنية المتقدمة، في حين لا يزال جزء من سوق العمل يعتمد على مهارات تقليدية لم تعد كافية. وهذا ما يفسر لماذا تعاني الشركات من نقص في الكفاءات رغم وجود عدد كبير من الباحثين عن عمل. لذلك أصبحت مسألة إعادة التأهيل المهني أو ما يعرف بإعادة صقل المهارات ضرورة ملحة وليست خياراً أو رفاهية. تعتبر ألمانيا من الدول التي أدركت مبكراً حجم النقص في العمالة، وبدأت منذ عام 2023 بإجراءات لتسهيل استخدام العمالة الأجنبية خصوصاً من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2026 يمكن القول أن هناك تحسناً نسبياً في هذا المسار، لكن هذا التحسن لا يزال غير كافي لسد الفجوة الكبيرة، إذ تواجه العمالة الوافدة تحديات حقيقية كاللغة وصعوبة الاندماج وحتى الاعتراف بالشهادات. أضف إلى ذلك أيضاً أن ألمانيا لم تعد وحدها في هذا السباق، بل أصبحت تنافس دولاً أخرى على جذب الكفاءات، ما يجعل المهمة أكثر تعقيداً. تعيش ألمانيا مرحلة تحول اقتصادي عميق، فهي تنتقل نحو اقتصاد أكثر استدامة من خلال التحول إلى الطاقة الخضراء، وهو ما يعرف بالتحول الطاقي. هذا التحول رغم أهميته أدى إلى تغييرات في بنية الصناعات، حيث تراجعت بعض القطاعات التقليدية بينما ظهرت قطاعات جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة. الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً متزايداً، فهو من جهة يساهم في إلغاء بعض الوظائف الروتينية، ومن جهة أخرى يخلق وظائف جديدة أكثر تعقيداً وتخصصاً. كما لا يمكن تجاهل أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج في السنوات الماضية، والتي لا تزال تلقي بظلالها على قرارات الشركات في التوظيف والتوسع. أمام هذا الواقع المعقد، بدأت الحكومة والأحزاب السياسية بطرح مجموعة من الحلول لمحاولة إعادة التوازن إلى سوق العمل. لكن اللافت هنا أن هذه الحلول لا تقتصر على إجراء واحد، بل تمس بنية الاقتصاد والمجتمع معاً. الحل الأول مستمعين يتمثل في تحديث قوانين الهجرة، حيث اتجهت الحكومة إلى تسهيل استخدام الكفاءات من الخارج، خاصة في المجالات التي تعاني من نقص حاد. الفكرة هنا واضحة، إذا كان السوق المحلي لا يوفر العدد الكافي من العمال، فلا بد من الانفتاح أكثر على العمالة الأجنبية. وهذا التوجه يحظى بدعم واسع من معظم الأحزاب، وإن كان هناك اختلاف في درجة الانفتاح وسرعة التنفيذ، بين من يرى ضرورة تسريع الإجراءات ومن يطالب بضبطها بشكل أكبر. أيضاً هناك تركيز متزايد على الداخل، وتحديداً على الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، فالحكومة تدرك أن الحل المستدام لا يمكن أن يعتمد فقط على الهجرة، بل يجب أن يبدأ من داخل النظام التعليمي. لذلك يتم العمل على تطوير التعليم التطبيقي وتعزيز برامج التدريب المهني وربطها بشكل أوثق باحتياجات السوق، إلى جانب توسيع برامج إعادة التأهيل المهني للعمال الذين يحتاجون إلى اكتساب مهارات جديدة تتناسب مع الاقتصاد الرقمي. ومن بين الحلول المطروحة أيضاً توسيع قاعدة المشاركة في سوق العمل، وهنا يظهر توجه واضح نحو تشجيع العمل المرن، سواء من خلال العمل الجزئي أو العمل عن بعد، بهدف جذب فئات لا تشارك بشكل كامل في سوق العمل. على سبيل المثال، هناك محاولات لزيادة مشاركة النساء خاصة الأمهات من خلال تحسين ظروف العمل ورعاية الأطفال، وكذلك تشجيع كبار السن على البقاء في سوق العمل لفترة أطول من خلال تقديم حوافز وتوفير بيئات عمل أكثر مرونة. وفي سياق التحول التكنولوجي، يطرح الذكاء الاصطناعي كجزء من الحل وليس فقط كسبب للمشكلة. فبدل النظر إليه كعامل يستبدل الوظائف، يتم الترويج له كأداة يمكن أن تساعد في سد النقص في العمالة من خلال رفع الإنتاجية وأتمتة المهام الروتينية، ما يسمح للعمال بالتركيز على وظائف أكثر تعقيداً. هذا التوجه يحظى بدعم خاص من الأحزاب التي تراهن على الابتكار والتكنولوجيا كقاطرة للنمو. أما على مستوى الشركات، فهناك إدراك متزايد بأن جذب الموظفين لم يعد يعتمد فقط على الراتب، بل على بيئة العمل ككل. لذلك تطرح سياسات تهدف إلى تحسين ظروف العمل من حيث التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتوفير بيئة عمل مرنة ومحفزة، وتقديم مزايا إضافية تجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة في سوق يعاني من نقص الكفاءات. التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن فقط في خلق وظائف جديدة، بل في قدرة النظام ككل على التكيف مع هذه التحولات السريعة. فهل يستطيع التعليم مواكبة السوق؟ وهل يمكن إعادة تأهيل العمال بالسرعة الكافية؟ وهل ستنجح السياسات في تحقيق التوازن بين الهجرة والتدريب والتكنولوجيا؟ يبقى الجواب عن هذه الأسئلة رهين تطورات المستقبل. وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. مني لكم كل المحبة، دمتم بخير.

تجرى كلمة صغيرة بس وراها عالم كامل. أوقات بتكون حلم، وأوقات بتكون مغامرة، وأوقات بتكون خطوة اضطرينا ناخدها لنكمل حياتنا. بس مهما كان السبب، الهجرة دائماً هي بداية جديدة، بداية بتجمع بين الحماس والخوف، بين الفضول والحنين، بين الرغبة بالانطلاق والتمسك بكل شيء تركناه ورانا. نوصل عبلد جديد ومنحس إنه الأرض واسعة كتير. منكتشف إنه اللغة مو بس كلمات، هي مفتاح، وإنه الناس مو بس وجوه جديدة، هن قصص جديدة لازم نتعلم نقراها. منعيش لحظات بتضحك من بساطتها، ولحظات بتوجع من حقيقتها، ولحظات بتخلينا نوقف ونقول طيب أنا وين مكاني هون؟ ومع كل يوم بيمرق نكتشف إنه الهجرة مانا رحلة للوصول بقدر ما هي رحلة للتعرف عن حالنا من أول وجديد. منجرب، منغلط، منرجع، منجرب، منحاول نلاقي توازن بين عالمين، عالم جايين منه وعالم عم نحاول نفهمه. ومن هون وسط كل هاي التفاصيل ووسط كل هاي الأسئلة اللي ما بتنتهي إجت فكرة برنامجنا ما وراء الاندماش. برنامج ساخر بس صادق، نحكي فيه عن التجربة مثل ما هي، بتناقضاتها، بتحدياتها، وبالضحكة اللي هي دائماً طوق النجاة. رح رافقكم بالإعداد والتقديم أنا سيمر علي، خلوكم معنا. أول قصة ارتباط وأول علاقة حقيقية بتصير بحياتك بألمانيا هي علاقتك مع الموعد. الموعد؟ إيه نعم، الموعد. أول ما توصل بتكتشف إنك دخلت بعلاقة رسمية جدية وما فيها مزح مع شيء اسمه ترمين. علاقة فيها التزام وانتظار وأحياناً خيبة أمل. وبتكتشف إنه كل شيء بحياتك صار مربوط بهالموعد، إقامتك، شغلك، تأمينك لك، حتى مزاجك. ومع الوقت بتصير تحفظ التواريخ أكتر من أعياد أهلك، وبتصير هالعلاقة الغريبة جزء من يومك ومن روتينك ومن هويتك الجديدة كمهاجر عم يتعلم يمشي على إيقاع بلد كل شيء فيه محسوب بالدقيقة. طيب خلونا نغوص شوي ونحكي عن الموعد مو بس كفكرة بل كرحلة تاريخية طويلة. زمان كتير قبل ما يكون في ساعات ولا مواعيد كان البشر يعيشوا على إيقاع الطبيعة. الشمس بتطلع منبلش يومنا، الشمس بتغيب منخلص شغل ومنروح مننام. يعني ما كان في شيء اسمه تأخرت خمس دقايق، لأنه أصلا ما حدا بيعرف شو يعني خمس دقايق. بعدين مع اختراع الساعات الميكانيكية بأوروبا بالقرون الوسطى بلش الوقت ينقسم، وصار في شيء اسمه ساعات محددة. وهون بلشت الناس تدريجيا تفهم انه في شيء اسمه وقت مضبوط. بس التحول الكبير اجى مع الثورة الصناعية. المعامل بدها عمال يوصلوا بنفس الوقت، والقطارات بدها تنطلق بدقة متناهية، وما بينفع مبدأ نحن جايين على الطريق. ومن هون صار الوقت بيساوي الإنتاج، والإنتاج بيساوي فلوس، وصارت الدقة ضرورة منا رفاهية. وبألمانيا تحديداً مع تطور الدولة الحديثة والإدارة القوية تحول الموضوع لأسلوب حياة. يعني كل شيء صار بده موعد، الدوائر الحكومية، الأطباء، وحتى الزيارات الاجتماعية.
ومع دخول التكنولوجيا صار الموضوع أخطر بكتير. صار بدنا موعد أونلاين، تأكيد بالإيميل، تذكير قبل بيوم، وإذا ما أجيت راحت عليك وارجع حجوز موعد من أول وجديد. يعني الموضوع مانو صدفة، بل هو نتيجة مئات السنين من تطور فكرة الوقت لحد ما وصلنا لمرحلة صار فيها الموعد مو بس تنظيم بل اختبار صبر والتزام. يعني باختصار انت عم تدخل بمنظومة تاريخية كاملة بدها اعصاب من حديد. اتركولي التاريخ هلأ شوي على جنب وخلونا ندخل بالقصة الحقيقية. كيف بتبلش هي العلاقة وشو أول لقاء بينك وبين الموعد وليش مستحيل إنك تنساه؟ هذا يا سيدي، أول ما بتوصل على ألمانيا بتكون مفكر إنه أهم شيء تلاقي بيت، شغل، كورس تتعلم فيه اللغة، بس الحقيقة أهم شيء تلاقيه هو الموعد. بدك تسجل عنوانك، بدك موعد، بدك تعمل إقامة، بدك موعد، بدك تفتح حساب بنك، بدك موعد، بدك تسأل موظف إذا في موعد، أي كمان بدك موعد. وهيك بتبلش رحلتك مع المواعيد إلى ما لا نهاية. طيب عمو، ليش كل هالقد صعب نلاقي مواعيد؟ والله يا عمو المشكلة مو لأنه النظام سيء، بالعكس هو معمول ليكون منظم، بس في عوامل كتير بتلعب دور ومنها عدد الناس اللي صار كتير. ألمانيا صارت مقصد للطلاب وزاد فيها عدد اللاجئين كتير، بالإضافة للعمال اللي جايين من دول تانية، وهذا خلى يصير في ضغط على الدوائر الحكومية. يعني الموظفين عم يشتغلوا، مو إنه ما عم يشتغلوا، بس حجم الطلبات أكتر بكتير من حجم الكراسي اللي بالمكتب، وفي نقص كبير بعدد الموظفين. يعني في مكاتب إذا غاب موظف واحد بتحس المكتب كله دخل بحالة حداد، وفي مكاتب تانية الموظف نفسه بيشتغل شغل 3 أشخاص، بيرد على الإيميل وبيطبع الأوراق وبياخد استراحة قهوة وبيرجع بيلاقي 200 طلب ناطره، بالتالي المواعيد بتصير محدودة والطلب عليها كبير. يعني الموضوع مانو شخصي فما في داعي تتحسس. بتعرفها لهي اللحظة لما بتفتح الموقع وبتدخل بياناتك وبتطلع لك الجملة اللي بتقول لا يوجد مواعيد متاحة حالياً؟ بهي اللحظة تحديداً في ناس بتسكر الصفحة وبتستسلم، وفي ناس بتبلش مرحلة جديدة وهي مرحلة الصياد الألماني. طيب عمو، شو يعني صياد ألماني؟ يعني بيعمل تحديث للصفحة كل 10 ثواني وبيفتح الموقع من 3 أجهزة مع بعض، من الموبايل واللابتوب والتابلت. أما محاولة الساعة 4 الفجر هي خليها بيناتنا ولا تقول لحدا. ومع هيك ما بتزبط معك إنك تلاقي موعد، وبتصير تحس إنه الموضوع له علاقة بحركة الكواكب والأحوال الفلكية. يعني لازم يكون كوكب عطارد بحالة تقدم، وإذا كان القمر بدر وببرجك أي أكيد أكيد رح تلاقي موعد. مرق أسبوع، أسبوعين وشهر من البحث والمحاولات الفاشلة، هون بيصير في جواتك تحول داخلي عظيم، وبتصير تقول إنه طيب غريبة، معقول ولا موعد؟ وبعدها بتدخل بمرحلة التفسير الإبداعي، وبتصير تفكر أكيد في مواعيد بس بتنزل بأوقات سرية، أو يمكن في نظام معين أنا لسه ما اكتشفته، أكيد أكيد في شيء مخبى وفي مؤامرة. يعني فكرة أنه ما في مواعيد لأنه الضغط عالي
إيه والله فكرة مملة بحد ذاتها يا عمو، ونحن شعب بحب الأكشن والسسبنس ولازم نكتشف السر. هاي هي وهون بتتحول العملية من معاملة إدارية إلى لعبة استراتيجية ذكية فيها فوز وخسارة، ومعك معك بتحس حالك قربت تكتشفه للنظام الخفي. يا سيدي خلينا نفترض إنك ربحت اللعبة وكشفت السر ولقيت موعد، إيه وبعدين؟ ها ها، هون بترجع من عالم النظريات لعالم الواقع، لأنه المرحلة الجاية ما فيها مؤامرات، لا فيها شيء أخطر بكتير وهي الأوراق. بعد انتظار طويل وأيام صعبة أجا اليوم العظيم، يوم الترميم، اليوم اللي بتحس فيه إنك لازم توزع بقلاوة على الأمة كلها. بتصحى بكير قبل ما المنبه يرن أصلاً، وبتراجع أوراقك مرة ومرتين وخمسة، وبتطلع من البيت كأنك رايح على مقابلة مصيرية. بتوصل قبل الموعد بنص ساعة، إيه طبعاً لازم تثبت لهم إنك إنسان منظم ودقيق، وبتوقف قدام المبنى وبتطلع فيه نظرة احترام وتقدير. يا لعظمة الألمان، يا لعظمة ألمانيا، نعم نعم إنها جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأنا هون عايش، هون عايش معاهم، عايش بيناتهم. وبتفوت بتشوف النظام الألماني بكامل أناقته، أرقام، شاشات، ترتيب وهدوء غريب. يا زلمة كأنك بمتحف، بتقعد وبتصير تراقب الشاشة، وكل ما يقرب رقمك دقات قلبك بتزيد وبتزيد وبتزيد، وفجأة بيطلع رقمك. لحظة انتصار تاريخية، بتفوت لعند الموظف وبتعطيه ملفك بإيد ثابتة وثقة شخص منتصر في أرض المعركة. بيصبح عليك بهدوء وبابتسامة وبياخد منك الملف وبيطلع على الوراق وبيبلش يقلب فيهن ورقة ورقة، وبعدين بيطلع فيك وبيقلك في ورقة ناقصة. بهاي اللحظة كل شي بيتوقف، الزمن، الأفكار، لك حتى الكواكب اللي كنت معتمد عليها. وهون بتفهم معنى الحياة، معنى الوجود، ومعنى الصبر، وبترجع لرحلة الصياد من أول وجديد. وميل يا غزيل

ليش كل هالقد مكبر الموضوع؟ خلصنا، اتصل فيهم المرة الجاية وخد موعد. ايه ما بدك كل هالقد. الاتصال الحل السحري اللي ما خطر عبال حدا، وبتقرر تاخد خطوة شجاعة وتتصل. بترفع السماعة وقلبك عم بيدق، حاسس حالك جوا معركة مصيرية. أول شي بيفتح معك نظام آلي، صوت هادئ واثق جدا وكأنه حافظ حياتك أكتر منك. إذا كنت تريد كذا اضغط على الرقم 1، وإذا كنت تريد كذا اضغط على الرقم 2، أما إذا لم تفهم شيء فاضغط على الرقم 3. وهون بتبلش تركز وبتحاول تكون دقيق، لأنك حاسس أي غلطة ممكن ترجعك لنقطة الصفر، وبتضغط رقم وبتقول يلا قربت. بس فجأة بتبلش مرحلة جديدة، لمزيد من الخيارات اضغط الرقم 4، وللعودة للقائمة الرئيسية اضغط الرقم 0. وهون بتبلش تشك بحالك انه يا جماعة انا عم باخد موعد ولا عم اقدم على رحلة للفضاء. وبتنجح بأعجوبة وبتوصل للخيار الصح، وبعدها بيجيك الصوت العظيم اللي بيقول الرجاء الانتظار. وهون بتظهر البطل الحقيقية للمشهد، الموسيقى. بحطولك موسيقى، يا سلام، واو، شو هالذوق، لك شو هالرواء، لك شو هالألمان، بيهتموا بأدق التفاصيل، لك حتى مهتمين بنفسية المتصل. يا زلمة حطولنا موسيقى لحتى ما نمل. الله الله، وبتبلش تهز براسك وتدندن مع الموسيقى وتعيش تجربة حضارية مختلفة. دقيقة، دقيقتين، 5 دقايق، والموسيقى بعدها شغالة. وإذ به بصير تحول من نوع تاني، من إعجاب لإدمان لعصبية، وما بتلاقي حالك غير إنك عم تحكي مع الموسيقى إنه خلص فهمت، وبترجع بتعيد وبترفع صوتك لعل ولعسى شي حدا يرد عليك. والمشكلة إنه ما فيك تسكر، لأنك عارف إذا سكرت بترجع بتعيش المغامرة من أول وجديد. فبتضلك صامد ومتمسك بالأمل وبتسمع الموسيقى لدرجة إنك بتحس إنه هي الموسيقى صارت جزء من رحلتك بألمانيا أكتر من الموعد نفسه. بالتالي يا عزيزي، بدك موعد، بدك إنترنت وصبر وقلب قوي، والأهم إنك ما ترد على أبو العريف اللي طلع لك. قصتنا اليوم ما كانت بس قصة ترمين، هي قصة كيف بتمشي الحياة هون، في نظام وفي دقة وفي قوانين واضحة، بس كمان في ضغط وانتظار، وفي لحظات بتحس فيها إنك داخل متاهة. ألمانيا بلد بيعتمد على الترتيب، بس أحياناً الترتيب نفسه بده وقت طويل ليمشي. يعني الصورة مانا مثالية، بس بنفس الوقت ما فيها فوضى، هي بالنص، مثل كتير أشياء بالحياة، لا كاملة ولا ناقصة، بس ماشية وعم نكمل معها.

على مدى عقود لم تكن السيارات الألمانية مجرد وسيلة نقل، بل كانت رمزاً للقوة والدقة والتفوق الصناعي. من طرقات العالم إلى سباقات السرعة، رسخت ألمانيا اسمها كواحدة من أعظم الدول في صناعة السيارات عبر علامات أصبحت أيقونات عالمية مثل مرسيدس، بي ام في وفولكس فاجن. لكن اليوم يبدو أن هذه القصة تواجه اختباراً غير مسبوق، فالعالم يتغير بسرعة، السيارات لم تعد كما كانت، والمنافسة لم تعد تقليدية. من الولايات المتحدة إلى الصين، ومن المحركات إلى البطاريات، تدخل الصناعة مرحلة جديدة بالكامل، مرحلة قد تعيد رسم خريطة القوة في هذا القطاع. فهل ما زالت ألمانيا قادرة على الحفاظ على مكانتها؟ أم أننا نشهد بداية نهاية قصة كانت يوماً عنواناً للتفوق؟ حلقة جديدة من استوديو سيمر عبر أثير راديو بلاو، معي أنا سيمر علي. مساء الخير. لم تكن صناعة السيارات في ألمانيا مجرد قطاع اقتصادي عادي، بل كانت تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وأحد أبرز مصادر القوى الصناعية في أوروبا والعالم. فبحسب بيانات مؤسسات اقتصادية رسمية، يحقق قطاع السيارات في ألمانيا إيرادات سنوية تتجاوز 500 مليار يورو، ما يجعله من أكبر الصناعات الصناعية على مستوى العالم. وهذا الرقم لا يعكس فقط حجم الإنتاج، بل يعكس أيضاً عمق التأثير الذي تمارسه هذه الصناعة في الاقتصاد الألماني ككل. الحقيقة أن قوة ألمانيا لم تكن في الإنتاج فقط، بل في التصدير. فقد أصبحت السيارات أهم سلعة تصديرية ألمانية، حيث تشكل ما يقارب 16 إلى 17% من إجمالي الصادرات، وبقيمة تصل إلى نحو 370 مليار يورو سنوياً. إذن يمكننا القول أن ألمانيا لم تكن تصنع السيارات لنفسها، بل للعالم بأسره. تؤكد هذه الحقيقة نسبة أخرى لافتة، إذ يتم تصدير ما يقارب 70% من السيارات التي تصنع داخل ألمانيا إلى الأسواق الخارجية، من أوروبا إلى آسيا والولايات المتحدة. بمعنى آخر، كانت ألمانيا أشبه بمصنع سيارات عالمي يعتمد عليه المستهلكون في مختلف القارات. أما على مستوى الإنتاج، فتنتج ألمانيا سنوياً ما يزيد عن 4 ملايين سيارة، وهو ما يمثل نحو 5 الإنتاج الأوروبي تقريباً، أي أن سيارة واحدة من كل 5 سيارات تصنع في أوروبا هي سيارة ألمانية. ولم يقتصر تأثير هذه الصناعة على الأرقام فقط، بل امتد إلى المجتمع. شكل قطاع السيارات تاريخياً نحو 12% من إجمالي العمالة الصناعية في البلاد، ما يعني أن ملايين الوظائف كانت مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بهذه الصناعة، من المصانع إلى سلاسل التوريد والخدمات. لكن الأهم من كل ذلك هو السر الحقيقي وراء هذا النجاح، الجودة والهندسة الألمانية. فشركات مثل فولكس فاجن، بي ام في ومرسيدس لم تبني سمعتها على السعر أو الكمية، بل على الدقة والاعتمادية والأداء العالي. رسخت هذه الشركات صورة ذهنية عالمية، فحواها أن المنتج الألماني قد لا يكون الأرخص، لكنه غالبا الأكثر جودة. وهكذا تشكل نموذج اقتصادي واضح، تصنيع متقن يعتمد على محركات الاحتراق التقليدية ويستهدف الأسواق العالمية عبر التصدير.

هذا النموذج الذي أوصل ألمانيا إلى القمة هو نفسه الذي يواجه اليوم أكبر اختبار في تاريخه. فهل يا ترى لا يزال هذا النموذج صالحاً في عالم يتغير بسرعة نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الرقمية؟ إذا كانت ألمانيا قد وصلت إلى القمة بفضل نموذج صناعي واضح ومستقر، فأن التحدي الحقيقي بدأ عندما تغير هذا النموذج عالمياً وبسرعة غير مسبوقة. فخلال السنوات الأخيرة لم يعد مستقبل صناعة السيارات مرتبطاً بالمحركات التقليدية، بل بات يتمحور حول السيارات الكهربائية والبرمجيات وتكنولوجيا البطاريات، وهنا تحديداً بدأت الفجوة تظهر.

في الوقت الذي كانت فيه الشركات الألمانية لا تزال تحقق نجاحاً كبيراً في سيارات البنزين والديزل، كانت شركات جديدة تعيد تعريف الصناعة بالكامل، ومن أبرزها شركة تسلا التي لم تدخل السوق كمنافس تقليدي بل كشركة تكنولوجية تعتمد على البرمجيات والابتكار السريع. بالتوازي مع ذلك برزت الشركات الصينية وعلى رأسها BYD التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن تتحول إلى أحد أكبر منتجي السيارات الكهربائية في العالم، مدعومة بسلاسل توريد قوية وتكلفة إنتاج أقل. تعكس الأرقام هذا التحول بوضوح، فقد تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً 14 مليون سيارة في عام 2023 مع استمرار النمو في عام 2024 و2025. هذا يعني أن حصة السيارات الكهربائية لم تعد هامشية بل أصبحت جزءاً أساسياً من السوق. لكن المشكلة بالنسبة لألمانيا لم تكن فقط في صعود المنافسين بل في طبيعة هذا التحول نفسه. التفوق الألماني التاريخي كان قائماً على الهندسة الميكانيكية الدقيقة، المحركات، علب السرعة وأنظمة الاحتراق المعقدة. أما اليوم فالمنافسة انتقلت إلى مجالات مختلفة تماماً، البرمجيات، إدارة البطاريات والأنظمة الرقمية داخل السيارة. بمعنى آخر، لم تعد السيارة مجرد آلة، بل أصبحت جهازاً تكنولوجياً متكاملاً. وهنا لم تكن الشركات الألمانية في موقع الريادة نفسها، فبينما طورت شركات مثل تسلا أنظمة تشغيل خاصة وتحديثات برمجية مستمرة، واجهت بعض الشركات الألمانية صعوبات في مواكبة هذا التحول خاصة في جانب البرمجيات. إلى جانب ذلك برز تحد آخر لا يقل أهمية وهو البطاريات، فإنتاج البطاريات وهو العنصر الأهم في السيارة الكهربائية يتركز بشكل كبير في آسيا خصوصا في الصين، وهذا منح الشركات الصينية ميزة استراتيجية سواء من حيث التكلفة أو سرعة الإنتاج. وهنا وجدت الشركات الألمانية نفسها مضطرة للاستثمار بشكل ضخم للحاق بهذا السباق في وقت كانت فيه قواعد اللعبة قد بدأت بالفعل بالتغيير. وهكذا لم تكن المشكلة مجرد منافسة جديدة بل تحول كامل في طبيعة الصناعة، تحول من عالم تتفوق فيه ألمانيا تقليديا إلى عالم جديد لم تحسم فيه القيادة بعد. والسؤال الأهم هنا هو مستمعينا، هل كانت ألمانيا بطيئة في التكيف أم أن سرعة التغيير كانت أكبر من الجميع؟ ماذا عن الضغوط داخل ألمانيا نفسها؟ إذا كان التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية قد شكل ضغطاً خارجياً على الصناعة الألمانية، فأن التحدي الأكبر ربما يأتي من الداخل، أي من داخل ألمانيا نفسها. فالصناعة التي بنيت على الكفاءة والاستقرار باتت تواجه اليوم بيئة إنتاج أكثر تعقيداً وتكلفة، وأول هذه التحديات هو ارتفاع تكاليف الطاقة. بعد أزمة الطاقة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة أصبح هناك ارتفاع كبير وملحوظ في أسعار الكهرباء والغاز، وهو ما انعكس مباشرة على المصانع. وصناعة السيارات تحديداً تعتمد على استهلاك كثيف للطاقة سواء في تشغيل خطوط الإنتاج أو في تصنيع المكونات. هذا يعني ببساطة أن إنتاج سيارة في ألمانيا أصبح اليوم أغلى بكثير مقارنة بدول أخرى خصوصاً آسيا. لا يتوقف الأمر عند الطاقة فقط بل يمتد إلى تكلفة العمالة،
فألمانيا تعد من الدول ذات الأجور المرتفعة نسبياً، وهو ما كان مقبولاً في الماضي بفضل الإنتاجية العالية والقيمة المضافة. لكن مع التحول نحو السيارات الكهربائية التي تتطلب أجزاء ميكانيكية أقل، بدأت تظهر مفارقة مهمة، وهي أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى عدد أقل من العمال مقارنة بالسيارة التقليدية. وهذا ما أثار مخاوف حقيقية داخل السوق الألماني، خاصة مع تحذيرات النقابات العمالية من احتمال فقدان آلاف الوظائف في السنوات القادمة. بدأت هذه المخاوف تتحول إلى واقع تدريجي مع إعلان بعض الشركات عن خطط لإعادة الهيكلة أو تقليص الوظائف أو نقل جزء من الإنتاج إلى خارج ألمانيا لتقليل التكاليف. أيضاً الشركات الألمانية تواجه ضغوطاً تنظيمية وبيئية متزايدة، فالاتحاد الأوروبي يدفع بقوة نحو تقليل الانبعاثات مع خطط لحظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، وهذا يضع شركات مثل فولكسفاغن ومرسيدس أمام سباق زمني للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية. لكن هذا التحول ليس بسيطاً، فهو يتطلب استثمارات ضخمة بمليارات اليوروهات، إعادة تصميم خطوط الإنتاج وتدريب العمال على مهارات جديدة. أي أن الشركات لا تواجه فقط منافسة خارجية، بل أيضاً تكلفة تحول داخلي كبيرة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك إعلان شركات ألمانية عن استثمارات كبيرة في مصانع البطاريات داخل أوروبا في محاولة منها لتقليل الاعتماد على دول آسيا، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات في تحقيق نفس الكفاءة والتكلفة المنخفضة التي تتمتع بها المصانع الآسيوية. وهنا تظهر مفارقة جديدة، وهي أن ألمانيا تحاول الحفاظ على صناعتها داخل البلاد، لكن تكلفة البقاء أصبحت مرتفعة. وبين الحفاظ على الوظائف المحلية وضغوط المنافسة العالمية، تجد الشركات نفسها أمام قرارات صعبة قد تشمل نقل الإنتاج أو تقليص التكاليف أو حتى إعادة تعريف نموذج العمل بالكامل. بعد كل هذه التحديات من التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية إلى المنافسة الشرسة وصولاً إلى الضغوط داخل ألمانيا، قد يبدو المشهد وكأن صناعة السيارات الألمانية في طريقها إلى التراجع. لكن الواقع أكثر تعقيداً من ذلك. الشركات الألمانية لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بدأت بالفعل مرحلة إعادة تموضع شاملة تحاول من خلالها التكيف مع قواعد اللعبة الجديدة. على سبيل المثال، شركة فولكسفاغن أعلنت عن استثمارات تتجاوز 180 مليار يورو حتى نهاية العقد، جزء كبير منها مخصص للتحول الكهربائي الرقمي. وقد بدأت بالفعل بإطلاق سلسلة سيارات كهربائية مثل ID في محاولة لمنافسة الشركات الجديدة. أما مرسيدس فقد أعلنت أنها تستهدف أن تصبح شركة كهربائية بالكامل حيثما تسمح ظروف السوق خلال السنوات القادمة، مع تركيز كبير على الفئة الفاخرة الكهربائية. في المقابل تعمل BMW على تطوير جيل جديد من السيارات الكهربائية تحت ما يعرف بمنصة نويا كلاس، التي تهدف إلى تحسين الأداء والكفاءة وخفض التكاليف. التحول لا يقتصر على السيارات فقط، بل يشمل أيضاً البنية الصناعية بالكامل. فألمانيا تستثمر بشكل متزايد في مصانع البطاريات داخل أوروبا في محاولة لتقليل الاعتماد على آسيا، وأيضاً تسعى إلى بناء سلاسل توريد محلية تشمل المواد الخام والتقنيات المرتبطة بالبطاريات. ومن جهة أخرى، بدأت الشركات الألمانية تولي اهتماماً أكبر بمجال البرمجيات.
فبدل أن تكون السيارة مجرد منتج ميكانيكي أصبحت منصة رقمية متكاملة تحتاج إلى أنظمة تشغيل وتحديثات مستمرة وخدمات رقمية، ولهذا استثمرت بعض الشركات في إنشاء وحدات برمجية خاصة بها أو عقد شراكات مع شركات تكنولوجية. لكن مع كل ذلك لا تزال التحديات قائمة، فالتحول يتطلب وقتاً والمنافسة لا تنتظر أحد، كما أن الشركات الألمانية تحاول تحقيق توازن صعب بين الحفاظ على سمعتها في الجودة وتقليل التكاليف ومواكبة السرعة العالية للتطور التكنولوجي. وهنا تحديداً تكمن نقطة القوة ونقطة الخطر في آن واحد، فألمانيا تملك خبرة صناعية عميقة، علامات تجارية قوية عالمياً، قاعدة هندسية متقدمة، لكنها في الوقت نفسه تدخل سباقاً جديداً لم تبدأه من الصفر بل من موقع يحتاج إلى إعادة تعريف، بالتالي لا يمكن القول أن القصة انتهت. بل يمكن القول أنها دخلت فصلاً جديداً، فصل لم تعد فيه ألمانيا اللاعب الوحيد في الصدارة، لكنها بالتأكيد لم تخرج من المنافسة، فهي تملك تاريخاً عريقاً وخبرة صناعية عميقة وعلامات تجارية لا تزال تحظى بثقة الملايين، وما يحدث اليوم هو اختبار لقدرة هذه الصناعة على إعادة اختراع نفسها. فأما أن تنجح ألمانيا في كتابة فصل جديد من التفوق أو تفسح المجال لمرحلة مختلفة تقودها قوى جديدة، وفي النهاية يبقى السؤال مفتوحا، هل نحن أمام تحول مؤقت في صناعة السيارات أم أمام بداية عصر جديد تعاد فيه كتابة القواعد من جديد؟ مني لكم كل المحبة، إلى اللقاء.